قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما

تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا

مَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا.

وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن.

أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش

أذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب

لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون

0: مسيرا
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون

وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين

وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك

ونصرفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان.

الذي يجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه.

أبك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

أمتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناما وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم

0: يَعْلَمُونَ
1: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس

الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة

وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

يتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

لله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن

لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا

وتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم.

فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.

وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.

غائره ما سلام لذاك خائره يا ربنا أزلني صلاة تائرة ما سلام لذاك خائره وعلى الذي أعطيت أقلامي مزمن بأبيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ومن بلاد كل ما زاد يا من لا وجه للذات يا رب لا ذل صلاة العائرة ومن خلاف كل تثيرا يا من لا تلقى بثيرا يا رب لا صلني صلاة عائرة ما صلاة من برداك زائرة هل الذي أعطيت خرداسي

ومن خراتي زين عقد الخرد يا من كفاني هداك والمرد يا ربنا صلي صلاة راخية ما سلام بالمراد باخية على الذي أوتيته على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوب يمان فخرجت على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوب يمان فخرجت سيدنا محمد والآله

أحسن لسعات مسكية كل استكاء من سلام مرديا حال الذي يرديت سنينا مجاهدا مجربا سنينا سيدنا محمد والآلي وزابي في الآل والمال وقل من خدمي ما سرى يا من كفاني من وسع وقرع واعصم بوجهك الكريم يمري من المكارم والذنب واجعل فؤادي قسينة الولوم عن نافعات انك الموت العليم واجعل جواري يا اوتان هدى الى الجنان سالمات من هدى يا ربنا سل صلاة جالبة الى رداك لداك خالبة على الذي جعلني لديه كسابي مسليا عليم سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وغلو من أمري فوق المنع وإنك جعلني سرورا لمنع يا ربنا سل صلاة كاملة للصلوات كلها كاملة ما سلام لا يزال ناميا مما يدرني جاءت ياميا على قليلك بعبدك أحمد المختار نهر جندك والي وسيبي والتجري جميع خدمتي ردا تجري يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات خير جامعة ما سلام نوره لا ينختم على الذي به أزايا منختم سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل واربع جميع صلوات اليوم لك وجلنا إدا والله يا ربنا أصلي صلاة نائلة بيني وبينك درات جائلة ما سلام جالب لما يعب مساسع لخيرنا ما لا نعب على وسيلتي إليك أغمدا والآل والسلام عمري أغمدا يا ربنا سل صلاة سائبة بكل در وعن سلام سائبة لنا سعادة ورما وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للخرد بلا إيدا ولا أزل ولا مرد سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآل يا ربنا يا من تعالى أنسنا عني يسل لكل سهر وسنا فسلامك على المسفع من غاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من قدم علاوة بلا كدر وجل سلامي وسلامي خيرا عبادة لك تسفي ميرا وجلاتي عبادة تدوم وبصارات تخدم الخديم وارفع لعرسك وللكرسي نسمي يا سابي اسمك القدسي وارفع لعرسك وللكرسي نسمي يا سابي اسمك القدسي يا الله يا أعد إنك سمد يا رب يا سماء من خير أمد جل بياقي قل والله أعد على وزيل دين بيك الأعد جل بياقي قل والله أعد على وزيل دين بيك الأعد سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وعبده يا رب من يوم الأعد أعلى بزارات لدى كل أعد وجن كتابتي مزا يا قوتا له وزينا يزري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي مال أنا أول ملام وقادني إليك يا ربي بك وقتني بقلوب بك سيدنا محمد والآل وصحبي في الآل والمآل وابلغ يا ربي بالإسنين فوق المنى والعاجم الملعين بغير أبد وغير قدر يا مركباني قدرات القدر يا ربنا صلي صلاة دائرة كل المفاسد تزول تاهرة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لدي درري خدمها ما سر من أمري سلم
من كل ما بيتجي وسلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وقفت أحمد واجعله في كل عبادة يا من له نباد والعبادة وابل خير الخلق بين خط البصر يا خالقا جعلته خير البصر وجنده يا ربي في سلاسة بمدر الربع وسلاسة مما يسر أبدا وينفع يا من في ضر لخير يدفع يا ربنا أصلني صلاة لم ترى نسيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم من ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الأراء على الذي قد سيرى نور له محمد والآل وسببه في الآن والمآل وعبدوا ربي بيوم أربها يا باقيا مرويا ومسبعا ما بي كل ملك وبصري يقبض من سيد وبصري وجل رافيا ولساني بلا عادل بقدر زادي يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين صافية ما ترى من تعرف المفاسدة لخيرنا وسوة مفاسدة هل الذي بصره مداري وقل ميزينين مهدادي سيدنا محمد والآل وسببي في الآل والمآل وفي الخميس عبد فوق المنع يا من جعلته أمينا أمنا يا ربنا سلني صلاة تنسب من قصدوا دريما فتسبوا إلى سوى يثر مدنا سلام لخيرنا يسب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لسوي الملاه وسوسوا لخيرنا الكفار كما هما الإخراج والأسرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وعدد الأعداء تعديدا يدوم يزرفهم لخير عبدك الكريم وابلى يا ربي يوم الجمعة فوق المرأة الذي قد جمع يا رب لا صل صلاة سبقا ما سلام ليقود سبقا على الذي وعبني الكتاب ولي لا يوجه تابا سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وابلو يا ربي يوم سبتي وكل يوم يافع من نبتي واجعل صلاتي هذه لدي خير صلاة سلي لي واكتب له بها بشارات الأعد وابلو الأيام من يوم الأعد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى الله عليك من أداك سندا أزكى صلاة بسلام لي تجود في الاستقامة وتخليل الوجود في الأهل والأصحاب والأباء وزارني والعاتباء يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى الله عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بسلام لا حدد لا تسوخ لي دائما مدد في الأهل والسبب وكف من نصر هني وجادني إليك بالنصر يا سيدي يا منتقى يا سمودا صلى عليك من سألته دا أزكى صلاة لي تسوخ كل ما لو استعيت سرمدا سلما ما سلام بجميل آلي وسابك الدرر والله يا سيدي يا مختفى يا من سرى صلى عليك من أداك لسرى أزكى صلاة لي تجود بسفر بأن أجابرك من خير سفر ما سلام بجميل آلي وسابك من قدم موالي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذل إله صلى الله وسلم عليك أبدا بلال وسلم ومن تابدا أزكى صلاة منه جل بسلام تديب لي توبا يا مدار السلام صلى الله وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك سميع
أسكى صلاة لتجود بهداك ما سلام لي سقر هداك يا غير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى أن ولد مسلما مع الخيار الأبد كما لخير أزال وبري بخير ردني إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك وكفاك الخمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد جلى مسلما عليك فوق الضري بلال والصعب وذات المدري يا من لتقيك قد زق القمر صلى عليك من بخوفك امر مسلما عليك بالاكرام في الال والصعب بلا الجرام وبك جمله صنعبي خفرا وكلما حل اني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبع صلى عليك من هداك واتبع مسلما عليك بالآل الكرام وسعبك الحر وغاد المرام ولنزوايا يا وسقاء كفى وما يريم ارتقاء وجادني بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالعلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بخيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا.

وكل ما أتى إليك هذا لقد بلا مسقة فانكارا مسلما عليك يا مختار وليس كلما أقدر دنيا وغرابك سلاما من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان كما أحب وكفاني سرمدا ما لا أحب وبغليك نزاق للرب حتى يزيد بسر وجم وعرب.

أعزائك خدير وبجعبة دعاء دائم جدير خاتب ذوي بسكر والسنع إذ بك أني خنف أنا خاتب ذوي بسكر والسنع إذ بك أني خنف أنا يا من سؤال خيري إني دلال إذ كنت لي بكرم يا

بلال مذهب المساجين سلام وكل الدار وكل معي وكل لي سائقا فوق مراهبي بكل

0: radio.
1: IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa rafa'a ilayhi shukri lahu wa biqawli muhyiya safarul khuruj mahal jamilu safaral jalili ni'ma habibi habbaza khalili mahal jamilu safaral jalili ni'ma habibi habbaza khalili hubbiya lillahi wa lilkitabi وللرسول قد مها إتابي يهتز أرش ربنا العظيم من قلم احتزاز ذي التعظيم صلاة من ليس له كفا أحد على الذي جاهد كل من جاهد فرحت سيد الورى عليه سلام باق ضمني إليه رفعت لله مدادي والقلم ذا قمة لذي جوامه الكلام إلى رسول الله قدت خدمي وقادني وقاد لي تقدمي لبلسش من جيسش حويت بالله والرسول ما نويت خدمة خير العالمين قد محت عني دواعي الحساب فمهد رد لغير ذاتي الأمراض من قاد للأعظم والأغراد واجهني إلى الجنان البشر وتاب للطي وتاب النشر جساو ماهي سفر الجليل فضل إلهي حبي الخليل معون نور لي حالي وأقايدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي ولو الحمد والشكر والمنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
4: وفي دايلم قلم نما فكل ديغم بند اي واي نغم كفاتو بالغم وفي دايلم قلم في نما فكل ديغم بند اي واي نغم كفاتو بالغم سما باخي دي غور ني بريت فاي بغور بند اي واي يور دي جيليم اي جفم سما نيك جوليت من جيل اي كايت di ci sati bayte buludul ay mayam yete di ne bay ki ya docteur di ray budu kon mom batay dunu jamo kegem batu batti di der duggu keri di wer nara dekel badar kone daw dem deurem lagaron bakkanam gene yesal ngamam jote lepp jemam ni ni ngeen nar du am sama merdu buragal tire nañ koy petal aki nak yono ya fal beug jël bakkanam te taxul bid wa dem taxulon ko wedam ci di way yonenam degeural pas pasam dafa kabar ci nok bato nasran se beug ñu ni tay day ma beug bi le bis moy bisam lambaran gabon ñom tukki be tax ñu ñom bamou delse la tong ñane won ci wetam madu bamba dim madu bamba dimur japp nasran ci ter tegeneul gobar lile rek doyna ndam madu bamba dimur japp nasran ci ter tegeneul gobar lile rek doyna ndam madu bamba dimur japp nasran ci ter tegeneul gobar lile rek doyna ndam limu wayon nenam gita gunchim kemam te edal dootu am kuko dab ci waxam kuko bole meureum bunu pese nga xam ni ka dani bañam du ka togon keureum kuko di nga torox si fu fi lal der ci noxo mu ca tabbe suruxu ñu de jël tok dejeum ba bi diine waña deke beug beug di bax ñabi won gum ba tege woné dakku ruqam bamu nexé ñu ñu beug ko fété kaw koné na ma firaw di fagaatu deñum mani noppé bi war nak la de mbeur wax chanar mind maage du far ko fa dem tek badam madu bamba di mbeur japp na siran ci ter te geneewul go bar li le rek doyna dam madu bamba di mbeur japp na siran ci ter te geneewul go bar li le rek doyna dam fubi lepp ma ci don fi joye def ab dogal fubi julit di tan dulli war ko geureum mani 18 sabar mom miñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jafeñ am geureum mani 18 sabar mom miñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jafeñ am geureum mani 18 sabar mom miñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jafeñ am geureum
0: barki borom tuba

كفران أبدا والأسخاز بلا كفران أبدا آمين يا رب العالمين. سفر سفر سفر, سفر, سفر, سفر, سفر, سفر, سفر, سفر

salli sal'atin muskiyah kullas dikain man salamin murdiyah halin lezi yardaitu sinina mujahidan mutariban sinina zidina muhammadin walali wazabi filali walmali waqullu min khidmi ma sara ya man kawani man wasa'u tar'a wangzim biwajik al-kirimi umri من المكارم والذنب واجعل فؤادي قسينة الملوم النافعات انك الموت العليم واجعل جواري يا اوتان هداك الى الجنان سالمات من هداك يا ربنا صل صلاة جالبة الى رداك لهداك غالبة على الذي جعلني لدي كسبي مسليا عليم سيدنا محمد والآلم وزابي في العالي والمعالي وغل من أمري فوق المنعى وإنك جعلني سرورا لمنعى يا ربنا سل صلاة كاملة للصلوات كل لك كاملة ما سلام لا يزال ناميا مما يدرني جاتي عاميا على قليلك ربي بعبدك أحمد المختار نهري جندك والي وسبي والتجري جميع خدمتي ردا تجري يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ساعة خير جامعة ما سرى من نوره لا ينقطع على النجيب أزايا منقطع سيدنا محمد والآلي وزابي في الآل والمآلي واربع جميع صلوات اليوم لك وجنين العدا واللوم يا ربنا أصلي صلاة نائلة بيني وبينك درات جائلة ما صلاة من جالب لما يعب مساسع لخيرنا ما لا نعب على وسيلتي إليك أغمدا والآل والسلام أمري أغمدا يا ربنا صل صلاة سائبة بكل در وعن سلام سائبة لنا سعادة ورما وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسعى على النسيبي تقود للخرد بلا عيدا ولا أذى ولا مرد سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل يا ربنا يا من تعالى أنسنا عني يسل كل سهر وسنى مع سلامك على المسفع من غاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وزابي في العالي والمعالي واكتب له في كل ما مني صدر من خدم على وطن بلا كدر وجل سلامي وسلامي خيرا إبادة لك تسفي ميرا وجلات عبادة تدوم لو بصارات تخدم الخديم وارفع لعرسك وللكرسي نسمي يا سابي اسمك القدسي وارفع لعرسك وللكرسي نسمي يا سابي اسمك القدسي يا الله يا أعد إنك سمد يا رافع سماء من خير محمد جل بياقي قلو الله أعد على وزيلة نبيك الأعد زل بأقي قلو الله أعد على وزيلة نبيك الأعد سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي وعبده يا رب من يوم الأعد أعلى بزارات لدى كل أعد وجن كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي مال أنا أول ملام وقادني إليك يا ربي بك وقدتني بقلوب بك سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وابلا يا ربي بالإسنين فوق المنى ولا جم الملعين بغير أبد وغير قدر يا مركباني قدرات القدر يا ربنا صل صلاة دائرة كل المفاسد تزول تاهرة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لدي درري خدمها ما سرى من أمري سلم
من كل ما بيتجيه سلمه على النبي والرسول أحمد والآل والسهب وقت أحمد واجعله في كل عبادة يا من له العباد والعبادة وابن خير الخلق بين خط البصر يا خالقا جعلته خير البصر وجنه يا ربي في سلاسة بمدر الربا وسلاسة مما يسر أبدا وينفع يا من في ضر لخيري يدفع يا ربنا أصلني صلاة لم ترى نسيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم من ففضلا ما سرى من لا يرى ولم يرى من الأراء على الذي قد سيرى نور لمحمد والآلين وسببي في الآن والمآلين وعبد ربي بيوم أربها يا باقيا مرويا ومسبعا ما بي كل ملك وبصري يقبض من سيد وبصري وجل رافيا على زادي بلا عادل بقدر زادي يا رب لا تل صلاة صافية سدور قوم مؤمنين صافية ما ترى من تعرف المفاسدة لخيرنا وسخوة مفاسدة على الذي بصره مدادي وقل ميزينين مهدادي سيدنا محمد والآل وسببي في الآل والمآل وفي الخميس عبد فوق المنع يا من جعلت أمينا منع يا ربنا سلني صلاة تسبو من قصدوا ذري من فتسبوا إلى سواي ترمد من سلام لخيرنا يسب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لسوي الملاه وزغزغوا لخيرنا الكفار كما ما الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وعدد الأعداء تعديدا يدوم يزرفهم لخير عبدك الكريم وابلى يا ربي يوم الجمعة فوق المرامى الذي قد جمع يا رب لا تل صلاة سبقا ما سلام ليقود سبقا على الذي وعبني الكتابا وليلاي وجيني تابا سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وابلو يا ربي يوم صدي وكل يوم يافع من نبي واجعل صلاتي هذه لدي خير صلاة صلي لي واكتب له بها بشارات الأعد وابلو الأيام من يوم الأعد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من أداك سندا أزكى صلاة بسلام لي تجود في الاستقامة وتخليل الوجود في الآل والأسعاب والألباي وزادني إلى العاتباي يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بسلام لا حدد لا تسوخ لي دائما مدد في الآل والسهب وكف من نصر هني وجادني إليك بالنصر يا سيدي يا منتقى يا سمودا صلى عليك من سألت هدى أزكى صلاة لي تسوخ كلما لو استعيت سرمدا مسلما ما سلام بجميل آلي وسابك الدرر والآلي يا سيدي يا مرتبى يا من سرى صلى عليك من أداك لسرى أزكى صلاة لتجود بسفر بأن أجابرك من خير سفر ما سرى من بجميل آلي وسأب من قدم موالي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذل إلى صلى وسلم عليك أبدا بلال وسلم ومن تابدا أزكى صلاة من جل بسلام تديب لي تبايا ما دار سلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك سميع
أزكى صلات اللي تجود بهداك ما سلام اللي يسقر هداك يا غير كل والد ومن ولد صلى عليك من تعالى الولد مسلما مع الخيار الغبر كما لخير أزال وبري بخير ردني إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك وكفاك الخمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد جلى مسلما عليك فوق الضري بلال والصعب وذات المدري يا من لتأتيك قد زق الخمر صلى عليك من بخوفك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والسبب بالأرجرام وبك جملة صنعبي خفرا وكلما حل أني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبع صلى عليك من هداك واتبع مسلما عليك بالآل الكرام وسربك الخر وغايد للمرام ولزواينا يا وسقاء كفى وما يريم ارتقاء وجادني بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالعلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بخيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا.

وكل ما تأتى إليك هذا لك بلا مسكة فانكادا مسلما عليك يا مختار وليس فكل ما أقدر دنيا وورا بك سلاما من العذاب ومن الملام وتيب السمان لي كما أحب وكفى عني سرمدا ما لا أحب وبغليك أنا ساخذ للرب حتى أزيد بسر وجم وعرب.

خاتبت بسكر السنة إذ بكان خنفا أنا خاتبت بسكر السنة إذ بكان خنفا أنا يا من سؤال خيري إني دلال إذ كنت لي بكرم يا

بلال وزاب المساسين سلام وكل يدار وكل معي وكل لي سائقا فوق مراهبي بكل

0: لك به مال جهر دافيا زغزالي وايك كرس جام يدمنا نون جوافي دسكن جام يالجنا زغزالي وايك كرس جام يدمنا نون جوافي دسكن جام يالجنا من خادر الهجور والمصالح بيتي والجسد واني سالوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدي برم توبة
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مرح سفر سيدنا محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتهد درجة المختار أفضل السند كليتي أعنت وأغنت أنفنت حباء أحمد إلينا قد قصد وليس ينحونا دواما مرسد صف النبي بالإله للخلد كما به صف الممر والبلد فتح من أغنى به أما الدين لغيره لباب حسنى وزيد رمت الشكور بالكتاب ذي الرشد وأرتجي تبشير كل ذي رشد صخ صنع للمتعالي الملتهد ولرسول الله النافي من جهر يحمي فؤادي ولساني والجسد مغن بخير الخلق عن كل حسد يقود لي إلى الجنان ما أود بلا أذن من بالنبي محل أود درجة الماهي محت كل نكد بغير رد أبدا وكل كد نفى الحفيظ بالشفيه ما فسد لغيرنا قبل انتهن والباب سد الله الرب والنبي إلى الأهد وسيلتي ولم يكني لأهد سبحان ربك رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك لابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك هلا ثم إلينا وجع الخطابا تكرما وأنفس لتابا فقمت قائلا ما امتثالي أمر جميل جل النسالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب نلا
0: يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد الباب نلا إليك مني بسر المقدمة في قلوة التي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في العين والمعالي حد المعلومات ربنا الكريم يا من بي وأبدلي خير ملوم وسلم يا رحمن والتسلم على الذي تقديمه وخد لما سيدنا محمد والآلي وسابي في العين والمعالي وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك سير العالمين سيدنا محمد والآلي وسابي في العالي والمعالي يا من يقود لمسل المرة علي أسرا قد تنير البر ولتوصل بسارات القدر مسلسيا لخيرنا والقدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل النبي قد سمي زل بالعظيم بلا انتهاء اني على النبي سلباي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل يا من يوصل لشيء اسر المياه
2: بجائه يا من ما أنسيا على نبي كان يما بأسا سوءا ويقص سعيدا من وسن نعم سفيء من أليم أتى سلمت وألفا تفوق في أتى وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن لي ألفا سل المنى وفي الجنان ألفا يالله سل أبدا وسلم على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآل وسلمي في العال والمآل يا من بجائي قبل تخلمي وزنتني عن مرض وألمي ولي بي وعبت في عداتي ما خاب أن أكابر صداتي ولي بي قد جت بالكتاب بلا مكاره ولا إتاب وزل يا رمان سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي هداك ترا قلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميع أهل الممر والديور وآلي وصحبي في الآلي وفي المال يا مقيم الآلي وسل يا رحيم وتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وصحبي في الآلي والمآلي يا من جعلت صلوات النامية أني مزفة سلوك تاوية ولي أمداه جعلتك جهاد كل مجاهد نديت زدهاد ولي جعلت جملة صوري ليسا إذا ما توري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي قد سمي يا زل صلاة قد تقلل البصر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا وللجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقد بسارات تدوم أبدا مني إلى سواب الأمن بدا والتت أغلى بدن الكرام أني خيرا خذ لي المرام والتت أني إلى المياه والرسل خيرا يديم سكر الأصل والترم الأولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلم واجعل كتابك مهي حيث أكون يا واهبا وابتليكم فيكون يا الله صلي وتسلم كل حين على أبي بك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل واجعل كتابتي من سل يومي فوق صلاة قبل الوسوم واكسب بقتي ما اقتفى من العلوم أنت الغبير والكبير والعليم والتخنني بك وبالمسفه عن كل سالم وكل مدفع وجعلت وادي في مثل مرسلي وبدني سوي وقلبي أرسلي عقدت ما أني بنت بالثمن بلا إقالة أتبت للثمن لك بلا ذكاية مني سكور يا من وابتلي مرادي يا سكور وسل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فكت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وسفي لي قصدي ونومي وسول قيدي جالبات اللوم وعركاتي يجعلا وسكنا لك أب من جميل صنال بخير آفة وخير قدر يا البرايا والخدا والقدر وسلني يا رحيم بتذيمي على الذي بات ذات عليمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمال وصلي اليوم وبعد اليوم بكل خير ومن اللوم وآلية المنتقى خيرا يفوق في الآل والمال يا خير رفيق وأنيتي أغلى بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدى وأنيتي أهله وصحبه خيرا كثيرا والتنير بي لهبه وأنيتي جندك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وأنيتي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزل بأكملين وأنيتي والدي وجميل من سره بسري خيرا يا سمين وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف التي اخترى منهما وسخ العداك بسوى ما يفسد نعج نبيك وزلما ناصد وسخ العداك بيداك واسرفي قلوبهم أن درسي تعرفي واضرب قلوب المدركين لسوى در الذين أنزلوا ما سوى واسفل بارك بذل الأمر لا بقى من نيات الأمر وسلي الله صلاة تصيب ما سأنا لخيرنا فيصب ما سلا من جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يفدي سرور على نبيك وعبدك الرسول من ليخاد منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وزبي في العال والمآل واجعل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بزارات تدوم للمنتخب لسيده سرط الخديم واجعل بي خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من بدا واجعل كتابتي لديك باقياد وسالات لا تسال ناميا واضرب بي اللحين والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجل بهالي أبدا أيس أكون بلا سن ولا جوان كن فيكون وذل يا رمان سرمدا لا من الولا قتبي لمن لا زيدنا محمد وسلم ولا لوسام وقلبي أليم يا مرفا دي ويدي خجالا سرب كتابك بي فنجارا وبآياتي تسوخ الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجتل اليوم وبعد اليوم بما بي قد سئت بسر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كما كفيتني بمن انتقد وليكنت في جميع الحركات وسكنات حسنات بركات وقتلي في جملة العادات فوق منا عبادك ساداتي وسل يا رحيم بتسليم على عبد الله ست عديم سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي خدت فوق سولي والمنى وفقد أعلى عرفات ممنى يا من جعلت خلمي لي من أول الحام إلى سنجا يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلا وصوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات ولا في الدار ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من عدا منسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وكيم سميا زل صلاة مع سلام التي لا لا من قتلي ما يستهى بجاه الذي من عندك بلا مكر ولا حساب او نهوي بلا زيدنا محمد والآل وسلبي في الآل والمآل والتجسي أني خيرا لم يكن لخيري بلا انتين بلبسكن وصلي اليوم بكوني عبدك حديمه عند جميع جندك والتجسي أيضا أغلب الدرنمي
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره.

0: barki sen jabba mali
1: waaw sen jabba mali jambar jangoma de
0: leewal gene gor
1: sen ibrahim nyamar sen jabba mali sen allahji mbak sen abdurrahman sen gayne waaw sen safa man waxna dama lene sen bak sen bakke madina ku toog ak ñom ba kéré nga fay joggé sam xel ci yalla rek lay né do ñu ñuy xol ñom ñom nitu yalla lañu dara aduna taxu leenu jox waaw waaw wallahi wallahi wallahi jambar
0: ay
1: muhammad wallahi ci mustafa ndjay
0: waaw
1: Amin. Jeureujeuf bané ci limu bëgg té limu bëgg nga diko daw kuko daw ku daw li sin bi bëggut limu bëgg daw wut ci la té li sin bi bëgg ci la yalla né té la yonent ba né té la alquran né té la l'islam ngor né té la diiné né loy wut nak té mëno ci am yalla bo yobo tél ko ba ndax boko amé dalay lor loy wuté diko ñak jël nga koy jënd lo xamné boko ñaké doto ko am té boko amé doto ko ñak yalla kuko ñak doto ko am té kuko am doto ko ñak aduna kuko wut diñ ko ñak té kuko am mu lor la mba mu wër la waaw am lu muy jariñé lu muy loré rek la amé mané na fay jariñño nak waye mënu la jariñ ndax la mu yor bokku ndax aduna bu neexon ba mu bax fi la yalla yi dekk ma nga gis fi mag ni ñu tok fi waye ko xamne ku fi ñew ba ngay dund ak mom dang ko deddu te bo demé do del ci ñu ni fi ne te nekk fi ak mom possibilité yi ñu yalla jox ci ñu man ko waxtane man ci yeteente man ci jappalante man ci dimilenti waruñu ko yaq waruñu ko laq te war nañ ko yok ak sin na ci ciatli di siar ñep di ñaanal ñep jam ak magalu jam ci barkam jol makka yalla tabal xewal yi barkel ko guddal fan yi wëral ciir yi defal nu lepp ba ko nek magal na nga wara magale ci niko yalla bëgg ak yonent bi ak serigne touba mi wote kent gi yanu yalla defal tawfiq allahumma salli ala sayidina muhammadin
2: wa ala ali mustafa ya allah bahar
3: a mbokum talibi cafe touba kali no manan
2: sinadi ku sukra bambane na kasu yeri mo kaina wali pota fayna la jalal bahra wal fulka
3: baab do koy xelli
1: cheikh abdou ndjay mo serigne kerno do lambay
3: baab sama kas
1: kafa gi xamna tok ge yag rek way da na ra neex
3: cafe touba
1: mbok yi ñu ngi leen di nuyu fiñ lan daan nuyo ci seen émission bu mag bobu di cafe touba
2: kasu yeri mo kaina
3: altiné bu djot 16h djap 17h ñenti waxtu ci becc djap juromi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay ag ngani
0: daram bax man ci gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci kursu bax té fasu carton du daw ci kursu ndox fu ñuy toggé tiep kenn du fa jaay laal
3: café touba
2: bambane ma katuleri mo kena bamu tiep
3: kon bokki fi la ci ucap 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio ucap radio université cheikh ahmadou bam
1: 103.5 xal bi jëm ndam
3: bay abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëggé and ak mom ci jotaay bi yomb na
0: waaw 33 976 0909
3: jaar len ci 33 976 0909 33 976 0909 café touba say jappal kas suñu kas am nga kas jox ko kas baab xel ñu nan café touba
2: kom jeex wone ko tafa la jala bahara
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
5: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, huwa khayrun lakum, hadani yal ilahu bil kitabi, bila harawatin wala khitabi, wajjahtu kulli yallahu bihi bila taraddudin uhumuri taqabbala, khayrat liyal khayratu wa ansaraftu, laha wa min fajil ala iqtaraftu, yaquduni tawfiq wal ilhamu, ila rida baqim lahu al ifhamu, رد الخير الذي لم يرضى لي باخن حبابي خدمه المفضل لوجه باخن خاذ لي كتابه ابلوه بالحارات سا كتابم كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكم جميع حمار من حلي الله بالكتاب بلا مهادات ولا حتاب ويختار ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وسكره وارم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف الحدوان خارني المختار في كليتي لوجهه الكريم أحلى نيتهم توجه الخير بالانتهائهم إلى جاءت استسالهائهم أكرم الباقي وخاذ للمنام بلا حلاوة أسيد الأمنام ردي عني المخدم الكريم وكان لي بكم وحمده أروم فأحييناه فست بذكر وشكور بالكتاب وليس ينهني أصلا ولا عتاب أعطاني الكتاب ربي الأكرم وبالبناء هجاد للمكرم حارب ما يسرني جهاتي مخزن يدي عن ضرر وهاتم يدي إلى المهدن حالي تمتدوم ولي حلالا طيبا يمدوم يمد للباهي مسرة بلا تكلف وهمري تقبلا نويت سكره من المحرم لقد مثل الهجر بالتكرم إلا يقاد حدد السهور ألفا لوجهه مح السهور أديتي ألوفتي بحث الكتاب بلا أحسن ولا حساب أو حتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن الله من الشيطان صفى الممر ليك الأوتان وسبق لخير وراء رب الفلق من سر ما يخلقه وما خلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أسم أولاهم ساكر رب لم يصل مهينا ولسواي وجه اللهنا بسم الله وهو الرحمن نهم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي حال التوحيد وأخويه منهج الوحيد له حقائدي له فعالي كساك إخلاصي مع الفعالي له ألومي وله أحمالي كساك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والسكور وانخاذ لي من هكسة منه سكور من الأباليس بربي عصوم قبل وما لم يرضى لي نبسوم نبست قبل الهام ما لم يختريم ربي يلي ونبسوه في سطرين إلى سواي ما لكل مسلم وسان قلبي لا وسان جسدين لخير نحوي ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب سخاوة السيدان ساخته إلام خيري معيسا ولنخاذ الإلام يعيس مني اللهين والحبيل وما لهم علي دهرا من سبيل ترده وترد القبيلة ربي لخير لا سمو بولام إلى سوى نفسي وما لي يمين إبليس كان سا سهور أو خمون نفى لخير جهة الإله أدوه وكل من والاهم إلى سوى يدرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست إبليس وهو يائس بالست رد المكاهد له القهار وساقه لخير القهار جنبه الله جنابي فاجتنب مذرتي وراء مخيري وذنب يدو خيري الأحادي لا تذوم توجها لي وكان للكريم مها إلهي انتهى الشيطاني لي بصف الممر والأوتاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحمد خالص ابتدع بالبسملة معصبلا مسليا أن حمدلا وصبر ربنا الإله ذي الفلح من سر ما يخلقه وما خلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفهل كسا كليتي ذلك فضل الله نهم له ربي ولا إله إلا له بسم الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأسران الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلام له تعالى الحمد والشكر هو الحميد وهو الشكور له عباداتي له حاداتي ولي خادم يتصاداتي هو الذي لوجهه الكريم لكان في دارين بالتكريم بها توجه اللهين اليمن لخير نهي ساحه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شحاوة ولا خطاب إلا سوانا وجه السيطان باخل لنا خطيب الأوتان له شكورنا على الأخيار وما لنطار بلا أخيار شكورنا وحمدنا خطف لنا لمن هدانا وأطاب الخلد يسوق سرمدا إلى سوانا ما سعر باخل له هوانا تابت حياتي بلا شيطان وليسف الممر كالأوتان إلى سواء ينتهي كل لحين بفضل ربي المكرم المحين نهى لخير الفساد وضرر كمن تهالي الصلاح والضرر إلى سواء ينتهي الحدوان وسوء الخرر والحوان لربي الحمد مع السرعين بلا مهادات ولا حنائين رد السياتين لخير الله حبل انتهالي حبس الإله جادلنا بهسمة من كل ما يسوء ويضر حاج الحلم يا من يريد اليمن والحلم آخر نسابا فقه تعليما مترخيا للحلي فقلت محققا في كل ما نقلت اللهم أجابني الملك وهو الواسه وبنده ودهر لا أناسه لنغاد كل سمتناه رديا ليعبد نحن مالكي مرتضيا لله ربي عبدا كل يتيم جهل مثل الأنبياء إني يتيم هو الذي وجه لي ما أشتهيم من ملكه الذي إليه ينتهيم فاستهز بالله من الشيطان الرجيم فرل لخير الله نسرولا وانقاد لي حب النبي أحمدا إلى سواء دهر ينهو مفسد وتاب للقلب وتاب الجسد ساخ سياتين لخير الباقي ضرار لين السطح والتباقين تصيب من ساخ لخير حسدا على الذي به كفاني مفسدا وصب ربي وأحاسني فلا أصال شاكرا وذري أفلا صب المفاسد هو كل من لعين لخير نهب من حسودي لم يهد لم يحن بالله وسط من جميه ما خلق وما سيخلق والنهمة الفلق عاصني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له كتابي شاكرا وهو سكور وجادلي منه بعفية السكور لوجهه الكريم سق لهم لخير نهوي يا حفيظ يا معين انسي توجه الاصالي نهوي وصف كل من لحن بالوهوي قبل ما قلت بس الحروف وجل حياتي انفع المعروف بعوض ان يحسدني الشيطان يا من له الخلاء والاوتان نفيت ابليس وما والاه لخير نهوي ابدا يا لهم اصبته بعد انفكاك السفر الى سواي فالاساس نفر له اياس من جنابي ابدا ولسواي ساح من لم يحبدا سر السمان والسهول يلهم لخير النهي والمنى لتنهم يسوق ربي كل ما فيه ضرر الى سواي ولخير القرر تواف من لم يهود الله نهى الى سواي ولخير جنام الى سواي كل من حاداني نهى بلا اصل بمن هداني نفى الحسير كل من لم يحوني لخير الدري وسلطنون اسب كل من ابى مسرتي ربي لخير ما هي مضرتي لا يتوجه لدر سردا خلق ولا أقع حسن أو كمدام لا ينتهي كافر أو منافق لجهدي ومن هدى أوافق رد الأحادي لخير خبلان يلتمس دبي وقلبي يطمئن جفت كلام ربنا باسمتي من الرجيم مثل الأسى والصدمتي يسوقه لإسمه في عبدي باق كباني كل من لم يحبني مني يقيس الله سردا والخاذلي يمن النبي أحمد ذلك هدى الله سكف هادي وتسكن جسدي على رداك يا مسيل المفسدين عن التفكر وصحص حصدي لخير نهي وهمني عن حسد لك جواره محن وخلدي يا خير منسل حباب بلدي كل يده وقفها أسددي يا باسدا لكتبي ومددي حديتي منك ومن محمد سيدنا مخنية عنك مد درجة الماه مه الترددي والجاهل جرد بلا تحدد يسور كل رافه معيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمد ليأذني سكر فهذا المهتدي ولسواي ساخ كل معتد للمنتقى فجرت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأخير أجابني سمعه نهم سندي في رمضان بالنبي محمد هدى فهدي له سال جسدي هدى رداه واسال مفسدي لهم دار السلام لله توحيدي بلا إشراك وخادر الجنان سائد راكي هو الذي له الوجود والخرم محل بقى مخالفا لذي حدم محمد صلى الله عليه وسلم رسوله الذي له هذا الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لخيره تحامل إن كتاب ربنا الكتاب وفيه خالص ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على جميع صلوات المرسلين الأولياء والحلماء والعاملون مهن خير عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل مسلم خير الأحلام سكر الثناء والسكر والحمد مهام لمن جلالا وجمالا جمهام له كتابي وجماله نهام لأبد ولي يقود المنهام إلي قدتم عليه السعداد فروا لك التعاد والعداد ملكتني الدين أجزاء إدراكي أثمت كل لي من الإسراك فخصالك مكنا وجود سي الخرم والبقاي قد بان لي وجاد بارتقاي كتاب سي الخلاف والخيام عدية لي لدى الخيام ذلك أحد إليه الوحدة قلت كما نهاه كل واحد الله ربي أحد ولاهم أصمد الذي بدر علاهم ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفن أحد ملكة القدرة والإرادة خليل والحبيب ما أراد كون ذو الحلم وذو الحياة لما أساء بصفى الحياة كرم سيستم مها تحددا أن يخبل وأعطى للعدلا نجيب سر البصر والكلام وهذا السكر بلا ملام نهى مدرات سمعني الله عن توجه لي واحد لم يهن إلى سواء جانب السخائم ينهو وأحتري مع ارتقائم قال لا تقف نجوت بإسم ربه قال لي النجاة حي لا يموت ومن خلاني كفه سر المميت إلا يتنهو بصر القضائم وبالمنافس سمح الردائم لي يقود الله ما يقللهم بصارتي بلاعة فتحللهم لا يتوجه لنهب خير ما يسرني إلى الجنان كرما أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحوي العتاب تفي إليه وعلي يتابا أني مها ما يجب المتابا خيب آمال هدايا عبدا خيب آمال هدايا عبدا في ولي خادمنا وعبدا فر لخير جهة السيطان ولي صفى الممر والأوتان نهى لخير ما يضرني لحين أيسه من ضرر الباقي المعين جماله ليصفى هدايا عمل جلال فنفى هدايا واجهني الباقي الجميل بجمال وكان للمغن بهلم وبمال تصيب مغن عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت باقي وجهك الكريم لفتحا بيبان جناتك لي تنفتحا أدخل وجهك الكريم ذاتي دون الأسر جنات سال ذاتي ساري جميل يا جميل سرمدا ساخد متن للحربي أحمدا نويت كوني لك عبدا يرضي خير ولا ياس السماء والأرض رديت عنك رعجيا من كردام وخدت لي منك الهدى والقرداء بارك لي اللهم في عددي بركة تحلو رضا الصالدي باقي وجهك الكريم يا حبلي ما لا يرى لسالهين قبلي أبلي كتابك إلى أن تطهر بيبان جناتك لي والافتهام بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا والصلاة على يريم ولي وسيلتي إليه أحمد صلاة عليه صلاة وسلم عليه سرمدا في آله وصعبه وطابه كما لخير يبه نفلهم بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هداب صهد لي بسار رقيب وعطيد قبل وربي خاذ لي خير المتود قرقلت صاحا مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رديا يا من وحبت لي كل ما أحب وللسواي ما لم لست أحب صل بلا نهاية مع سلام على وسيلة المساسه السلام سيدنا محمد والآلين وصب في العالي وفي المحالين وبالذي هنا أقول اصحب لي واقبله مني وببسر جدلين باية قبل في ربيه الأولين وسيلتي والله ربي والولين بالقلب خادما له بخالمين كخدمة السهاب وهو السلمين ومن يسرى الكريم الأجبلاء إخالة وخدمتي تقبلا ناجيت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهوم حدة أهوى من بسكري العزيز وجادلي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راديا وذاكرا أنافعا إلي جر المنفهم وخدت لي درجة المرتفع لسبب كوني حب ربي وقديم وسيلتي لسي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باخيا لي جاد بالآيات خرفت ساكرا بلا تخرب ولا أسن لله سا تخرب مرتديا عنه وخاذ للمنام وبي يبصر جميع الأمنام قد كان للرحمن بالأمانين لتابة الحياة قسمانين محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باريه فصير مها إلهي بقدر عصم سات الإله وهي المعصم جملة ما لم يكن أكبر رداء بما إلي جره سوء قدام يا خير جانب وخير الطافهم وخير قائد وخير النافهم قدوت تدبيري بتدبير كليم وناقض البيهوبتي بك الكريم يا خير حافظ وخير ماكرين وخير شاهد منا لساكرين رضيت عن قصى مقوس ساكرا mustaqneen bi ka dawaamal zaakira maddu jëddi baxadam ti daa di xaalakaam lil xalq saani li kaw ni xeelakaam ka foftuwaa antara bin min xayrikaam madadtuwaa naafiatan bi xayrikaam li kulli muslimin wa kulli muslimam waxaytaa kulla balan wa maslamam yaa xayra naasirin wa xayra kaafirin wa xayra man saxara kulla kaafirin man wa ka afdalu min al ixsaanin min malakin aw jinnin aw insaanin li kaw ni man xika huwa la ataayaam bi ma huwi lxuyoobu wala xataayaam wa kaw ni ixsaani lbariyati lxijaab hal lazi faddaltahu maxa tijaab ama xataahu ko falaa yuxadum walaysa yuxsaru walaa yuxadum lisaaka xaatatul xidaa wa kubtaliin bitardihim xablu wa sirri suntaliin maddu yadi ilaa siwal muxdi tiraam fi sri wal carani indi yactiraam innaa wajadnaam alkariimu waxadaam aqan faxal wajadtu muulas aw hadaam maddu yadi li xayri sil jamaaliin lam yak hindiya min alkamaaliin yaa man nasartaniya bilbaraayaam wali taquut bilwaraa khiraayaam waddani sihaaru walkibaarum بكونك الجميل يا جبارون إني محدث أنا بنعمك إذ خدت لي وكنت لي بكرمك فقلت مسير عليك رادياب أنك وبالرداء أدوم مادياب سل بتسليم على المصطفين ولا لوسعب وسكر يرفعهم يا واهلا قد جل أن يضاهاب وأن يسارك بسيف ضاهاب وأن يواصل وأن يباهاب نبهتني وستني انتباهام سل وسلم سرمدا على الأمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نعيت مطلحام صرفت باسترام به مطلقاً قد قلتني يا خالقي وكنت لي وحطني عن الأسى والسنتلين ربيتني استفيتني من داهم كما كفيتني سبعت داهم ربيتني هديتني سخيتني كسوتني عتحمتني رقيتني وكنت قبل غائفاً مضطراً مجسباً عن البرايا ترام ملتجهاً إليك بالمختارين بأفضل الخدم ساسترارين فقلتني به إليك يا جميل فسرمداً إلى سواك لا أمين يا من وهبت لي خير تحلية من بعد ما ربيتني بتخليم صل بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما أعلنتني خلوب المشركين ومن لدنك لي قط علما قد فاخصني ومحوت سلمام فصرت خلك وحبك بلا تكلف ولا أسن ولا بلا تن خديما بمدادي والخلام وبسواها دون كدنا وملام ولي تقول ما استحيت أبدا بلا أسن إن اقتضاء قد بدا ولي جعلت خير بر وصواب أكلي وسبي جالبات للصواب ولي جعلت النوم أحلى خير ولي تقود منك أحلى مير ولي وهبت أنفها التلاوة وخدما تخلد الحلاوة صل بقدرك وسلم سرمدا على الكريم سلم ساي أحمدا وآله مهسيها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوضا أحمدا يا واحد ليس يسار السمدا صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني ختم بعبدك القديم يا من يقود لي بسارات تدوم يا من وهبت لي أحضر الكلام كما كفيتني دواحي الملام صلي بتسليم على المبصرين في اسمه مخلدا لبصرين ولي بكوني السكر صديم وبالذي يسير سكري جدليم يا خير رب كان لي ومنام على يبصر الذي استكنام صلي على سيدنا محمد وآله محسها بالهمل كليتي حمدت مطلقا كما حمد كل من جهلت كما وسكر سكوري واستجيب أطلقين موصيها يا خير معطي مطلق وصر مرا صلي عليه بالسلام وتل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب حديت لي حاجي من خير رهب حرقت لي كن فيكون عبدا يا من يباهي بالكرام العبدا بجاه سيد الورى وصليا عليه بتسليم وهمت كل يام يا واهبا وهب لي التوفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واقصد خطي خطاء لحبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكم لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي اخترته مع الصحام وبتلاسم الذي فاق القيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقلت لي بركة لا تنسلم قد لا سمت توسعة لا تنقرم مباركا في قلمي وفي الميلاد ودرت لي في كل صحيح بالصلاة ولي جعلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم وتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك الباري وجاهه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم حده فيه بالانتهاء بسارة قصد به لهائي يا من رضيت عن قصص شيخنايم يا من رضيت عن قصص شيخنايم بك عن الملوك ساسنايم عليك مسلي جت بالصفايم بلا مهادات ولا جفايم حبا خديما بالدوام العافية سرا وجهرا سا قيول صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وباركا يا واحدا سواك لم تشارك يا من ردد عنك يا مقدم صلح على من اسمه مقدم سيدنا محمد والعليم وصف في العلي وفي المحاليم يا من حصمتك الكلي وجسدي كما نفيت لسواي حسني صلي وسلم وتبارك سمدي على النبي المنتقى محمد وصب رضواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد ردد عنك ربي في الأيام رضا سوي الصلاة والصيام رضيت عنك دهر يا إلهي وأنا أبي بك رسول الله وصيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والأسى والجنة سيدنا محمد فصر مدام صلي وسلم عليه وحمدام بجائه كليتي وتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من ما حني ما تقدم وما تأخر وكل قدم صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكن فضلي ما لبصر لم يكن وسسرة بالسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبنا بلاقي من سهابه وتابهن كما لخير أبدا سقط لهن أصبت ما في دفع الأبدا فيما أخذته ومنه بدا وصب يعني أنك سور دائم وبك شاكر وبالخلائم كفيتني محرما ومشكلا وكل مكروه صرعت لك الكلام جعلت كل ما أبحته ليام خير الردا عندك إسكنت ليام جعلت خير ما تركته لجام لي رباحا وهي لي لم تلجام ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا أن يلباخي الولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بالنبي عبدا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما سألني ولم يزل من الطلب يصل إله بالنبي من راما ذري ولا يفارق المراما جر رسول الله صلى الله عليه بالعار ومن والاه على يسال كرم وجودي وجادلي بمخجل السجود لخير يصنع ما في حيا لجام وعبدا لجحدي لن تلجام أصبح الله لخير سرمدام ولا أرى بها ليال مقمرام لله قد وجهت حمدا بالشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجه الكريم ساخر الإلام خيري ولي بدلها تفضي إلام حدد ربي أبي حسرى إلام كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلى لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنحو كافر ولا منافق ورب غافر كفاني المستعصين اللهم خطا ولا إله إلا الله إلى سوايا ما كل من ترك ودى الذي به حسنت من سرك فرى الذين كفروا لخيرهم في عبد بترد أسن غير رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يعتدوا إسرائيل كل من أراد ما زالني منعسلا بلا انفراد نفى الهدى إلى سواي الله بسر لا إله إلا الله عنه رديت وعن المستطعين عليه خير الصلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد للسمن بلا حد وأتاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار وليس تنوجهات الأشرار إلا يتنخاد المنا بلا عذاب وعبد الخير خاد الأذام لا يذل خلاه من له الورى كما إلى يخاد منه الصورى ملك النفى ووجه درا إلى سواي ولخيري القرر وجه لي تامين والتفسيرا مؤيدا مصفيا بشيرا مع توجه السوي الدلاليم لجهدي وجاد بالحلاليم نجاه يالي من حدر ومن وباء وخاد لي في كل زيه أسباب ينخاد نحوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفر هدى ربي لخيري خبلان يلتمز ذري وكل باوان سلام من سحر للتجارة أنا الذي له خدو تجارة بادر له المومة الصوابين تكرما وفصت بالصوابين ينخاد لي في جملة الحادادين أجل الكرام ورد السالدين لا يتوجه إلي الظالم في عبد وبي يرقى عالم السلام عليك البرايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله غيره ولا رب سواه اخترته محولا على له القلب دوام وله الأمر كله أراني فضلهم له حقائدي مع العبادة ومنها ما سأني عبادا على أن يخلوا من لم يعبدهم ومن يبصر الذين عبدهم والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينور الأصاب الخازلي آمالي لنقادة الهلوم والحبارة بفضل من بصر بي عبادا ليوجه الخط وما لي مهم إثاره وحب عنده لي جمهم إلى يقاد سمن اللس استراب مني وبه لديه سطران له كتابي ولخير لجوما من السراه خصد وقوما لوجهك الكريم لا توجهن لكسر مدى لي والمنى لوجهن حديتي منك ومن خير الوراب لأوصلت أبدال لجوى الصوران تقود لي في موضه ودوري ما ست يا من جدت بالبدورين قصدت للأسارة في الكتاب وبالحديث ما هي العتاب فتعطي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود مارون كفيتني دور السماء والأرض ولي خبرت ما مدى من قرض كفيتني در الهواء وضرر البرد والحر وكل شيء غرر ودر كل ما خلقه وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني در برايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا محوت حبيبي تبصر جميل ما اخترت لي من الخيال يا سمين وبي تبصر الذي رأيني وخذت لي منافع القراني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
6: كابتن
7: تيم اباد تيمبر
8: بامبا
7: برمي

وتلبسن بساعة أهلما جلبك قلبي لربي ولساني ويدي وخدمتي للمصطفى.

والذهم ولا تراكز بكفر سنهم فإنهم وإن عزوك يا لقبلة لم يشركوا بك وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لتوف يزروا قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك منهما إلى

بكل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترى لنا لك الله فنكفى الدرا.

على كل من يدنو وكل مفعدي نقوى دنيا الباخر بفضل ومن بك يا ابخي الناس ويا سير يوم جديد.

0: mawoi kwata gango namu doli mai mai
1: kapada lai dorom tuba
0: tuko ite fumorom boba sada kohoi يوم القيامة عندي خمبرم توبا
1: أما بعد
0: برم توبا أمورو.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما

أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.